0: شابوز يا بار سوان كيف ده 27 فلس الاربع فلودو بونجو كبيرة
1: بونجو بونجو
0: هي 26 غراد ام بارا الدالودو ات كومبليتي لا تمبراتورة بالموت الموت لركون ناس عانا و تمبرات كومبليتي لا
1: الداك لأتيباتونا هزبولو
0: اكو اكو
2: ام بارا كميني كورد نتكلمو دوار داك للفورو li jistaw kunut jak minna jinnant ħajt centrik Malta, għandek xie esperienza da xie dizastru l-ġrat l-ek fxie weekend partikolari 9900897 ibatilna bċans li ovvjament ta' kwista dak il-weekend b'valur ta' 1000 euro.
0: Xkif kontet nejda? Min weekend
2: disastrous
0: al weekend
2: lussus al
0: weekend lussus yo yo
1: vera vera
0: check the mics check the pipes al dalwaqt inkomplu bonġu
3: Malta's biggest workday soundtrack is on
4: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
3: and rounds out the